Dualipa, Physical, Chanel, هناك فوق اي 97 بي السبت ورا الاوفسينار كمين هاز ديفرنت يو السبت ورا الاوفسينار اكتر كالم ان اس جن كان هوستينا ان كامتا ام في لودو ان هوس نيكتر ريلاكس ان كاي فورس ان كون سير الشغل ما شورت ان كون اكتر كالم فهمني ورا جيما غاز داون كل لوك بزون داو كل يومي نقرا ريلاكس وبا ريلاكس سكوزاني جيلي دهلي ورا جيما شغل كنت اتناي لك كل لوك بزون داو كل يومين نقرا اكتر كالمي وبخلوم ينا personalment الهوب نزوم السف في الوضو والقادي اللي ما نلخقش نعمل فوستا جمع كيف تو بيشرت قطة وانت السب تبات لمساج فوق واتساب فوق 99-000-897 هنكمبلي ماما دونا وسابرينا كاربنتيرين فوق بي

0: ودي كانت free your mind a sip twirl of scenario شانيلا هناك في 97 بي هم فكرك ده الوقت في الكمبتتسيوني اللي انا ديها بخلصة برونو
1: Hey, bring me to Bruno
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize
1: Hey
0: ورا لي ربح 16 جرامي برونو مارس حيكون اتيتوريا جوا لأوروبا بالرومانتيك تور تياو وانا طالبي اتنربو ليلك والشهات تلازلة تياك بيش تمر تارا البرونو مارس كمبلتامنت بشي جوا ميلان دان السايف ومتانا يلي كمبلتامنت بشي جفيري كمبلتامنت بشي عشان عندك انكلوس الفلايت لكوموديشن وانك الكونسرت تيكت كوازي كوازي تسلق أستهو الوالت مياك عش كلش مخلص دان كلو يستاي كونتياك غراتي آل دومينوز مايكل أتارد ليميتد ترانسبورت مالتا ام سي سي اي برجر كينج وانكي اكسسوريز سمبليشي كل ما عندك تعمل انت متى تسمع التكست ومسج تبات انا متساج فو الواتساب اوفيشالي تالبيلي هو 99-000-897 بالكلمة برونو ومبات تستنى لي احنا نشبلو لك لورا السيستيما تازل الشهات randomly ومتى نشبلو لك importanti اللي توجبنا بالفراز Bay bring me to Bruno u bekk tkun tħalt eżattament fil-finali u dan kollu jista' jkun tiegħek jekk taqta' il-

الدادكات على اليوروفيجن كيف الليلة من المستنية فينالي توتال تا 25 بايس اللي سيكون قدين يكمبيتو كونترا شولشين مالتا سيكون تكمبيتي فلاشر بوست جي في ريك انت عندك شي فاميلياري لو شي صحابك اللي يقعدوا برا من مالتا بليز اطلبهم يفوتوا على مالتا قبل استنسيون اللي هيكون النمرو 10 ديك هي الكتر حاجة امبورتانتي وبرت من الكوكول اللي مفكرك لي الفوتاسيوني السير نوفس جورية ونوفس فوت بوبلكو جي في أكثر من مرة طيب في الفوت بوبلكو أكثر أخيار أي قدلة كبيرة أيضا الليلة.